ايش قصيت ان انت شلي قاكوا فجانا نشكلي قتيوام نشسيقلي هوني مال خوچينال بيالي قوا ديوس قال كون ليش رحم قكين ولا او بيال هو رلاش اخول كارو كارو نقيك ا كارو نقا كارو نقيك ا كارو نقا انت شيكو تشيرو لي قوا ديوس تشيرو لي قتيوام بيالنا نكتو كوتشي نوميك ساش بين نوتشيتش اوتشيش ما نكتال نوميك يو كون بيجال كولاك كابيك بيجال ماك اكوتشيك هابان كاروش كابانو كاروش كاتيو امي كاروش كاك انجيلا تشاروش اوكوان تشاروش كابرسيلي كاهون كابان تشارو كون كات كو ساليكا ساليكا كومونيل بيجال وتا انا ان لي خونشيك لي ديوس ناش نا تش باس قيمة كون كاتا بيجال كاروش كابانو كارو كارو لي اوس كابانو كارو لي كاوس بانا ان تشول تشول تشول كانا تسالي قتيو ام اخرو تيو قوشي سيكوا خونيليك تيراتيني قاكوا ديوس خونيليك تيو قوشي تساقون خوكان توتي خوك سالي لوك لخونا لأين ساش كابالي ديوس تيو قابيه كاخول بيه سانتي موسيقيه خوكان تشاك اتقا ديوس اتقا تيو قوا ماتيو شاكوي تيرو للكوتانا اين شكاماتاني اكوي